0: do 2.
1: تلا قداسة البابا اللون الرابع عشر ظهر يوم الأحد صلاة افرح يا ملكة السماء مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: لقد استمعنا اليوم في الإنجيل إلى كلمات وجهها يسوع إلى تلاميذه خلال العشاء الأخير، فبينما جعل من الخبز والخمر علامة حية لحبه قال المسيح: إذ كنتم تحبوني حفظتم وصاياي. هذا القول يحررنا من سوء فهم، أي من الفكرة أننا نحب فقط إذ حفظنا الوصايا، وكأن برنا هو الشرط لنيل محبة الله، بل على العكس تماما، إن محبة الله هي الشرط لبرنا. تابع الأب الأقدس يقول: نحن نحفظ الوصايا حقا وفق مشيئة الله، وإذا اعترفنا بمحبته لنا كما كشفها المسيح للعالم. لذا فإن كلمات يسوع هي دعوة للدخول في علاقة، وليست ابتزازا أو تعليقا مشوبا بالشكوك. ولهذا السبب يوصينا الرب بأن نحب بعضنا بعضا كما أحبنا هو. إن محبة يسوع هي التي تولد الحب فينا، والمسيح نفسه هو المعيار، هو قانون الحب الحقيقي، ذلك الحب الأمين للأبد الطاهر والغير المشروط، الحب الذي لا يعرف لكن ولا ربما، والذي يهب نفسه بدون رغبة في التملك ويمنح الحياة بدون أن يأخذ شيئا في المقابل. بما أن الله أحبنا أولا، يمكننا نحن أيضا أن نحب. عندما نحب الله حقا فإننا نحب بعضنا البعض حقا. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن الأمر يشبه الحياة، وحده من نالها يمكنه أن يعيش، وهكذا وحده من نال الحب يمكنه أن يحب. لذا فإن وصايا الرب هي نهج حياة يشفينا من أنواع الحب الزائفة، إنها أسلوب روحي وهو درب نحو الخلاص. ولأنه يحبنا لا يتركنا الرب وحدنا في تجارب الحياة، بل يعدنا بالبارقليط، أي المحامي المدافع روح الحق. إنه عطية لا يستطيع العالم أن يتلقاها، طالما يصر على الشر الذي يظلم الفقير ويقصي الضعيف ويقتل البريء. تابع الأب الأقدس يقول: أما الذي يتجاوب مع المحبة التي يكنها يسوع للجميع فيجد في الروح القدس حليفا لا يخذله أبدا. يقول يسوع: أما أنتم فتعلمون أنه يقيم عندكم ويكون فيكم. حينئذ نستطيع في كل زمان ومكان أن نشهد لله الذي هو محبة. وهذه الكلمة لا تعني مجرد فكرة في العقل البشري، بل هي حقيقة الحياة الإلهية التي بها خلقت جميع الأشياء من العدم وافتديت من الموت. أضاف الحبر الأعظم يقول: إذ يقدم لنا الحب الحقيقي والأبدي، يشركنا يسوع في هويته كأبن المحبوب. أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم، هذه الشركة الحيوية الشاملة تدحض افتراءات المشتكي، أي خصم البارقليط الروح المضاد لمدافعنا. بينما الروح القدس هو قوة الحق، فإن هذا المشتكي هو أبو الكذب الذي يريد أن يضع الإنسان ضد الله ويحرض البشر ضد بعضهم البعض. هذا تماما عكس ما يفعله يسوع الذي يخلصنا من الشر ويوحدنا كشعب من الأخوة والأخوات في الكنيسة. وختم البابا لون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة افرح يا ملكة السماء بالقول: أيها الأعزاء، إذ يملؤنا الامتنان لهذه العطية، لنكل أنفسنا إلى شفاعة العذراء مريم أم المحبة الإلهية. بعد تلاوة صلاة افرح يا ملكة السماء، حي البابا لون الرابع عشر المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد تلقيت ببالغ القلق الأنباء حول تصاعد أعمال العنف في منطقة الساحل، ولا سيما في تشاد ومالي اللتين تعرضتا لهجمات إرهابية مؤخرا. وأكد صلاتي من أجل الضحايا وقربي من جميع المتألمين، وأمل أن تتوقف كافة أشكال العنف، كما أشجع كل جهد يبذل من أجل السلام والتنمية في تلك الأرض الحبيبة. تابع الأبو الأقدس يقول: في العاشر من مايو من كل عام نحيي يوم الصداقة القبطية الكاثوليكية. أتوجه بتحية أخوية إلى قداسة البابا طوادروس الثاني، وأؤكد صلاتي لكل الكنيسة القبطية المحبوبة، على رجاء أن يقودنا مسار صداقتنا نحو الوحدة الكاملة في المسيح الذي دعانا أحباء. كما أود أن أشكر شعب جزر الكناري على حفاوة الاستقبال التي تميزهم بسماحهم برسو السفينة السياحية هونديوس التي تحمل على متنها مصابين بفيروس هانتا. يسعدني أن أتمكن من لقائكم الشهر المقبل خلال زيارتي للجزر. وخلص البابا لون الرابع عشر إلى القول: وأتوجه بفكر خاص اليوم إلى جميع الأمهات، بشفاعة مريم أم يسوع وأمنا نصلي بمحبة وامتنان من أجل كل أم، ولا سيما من أجل اللواتي عشن في ظروف صعبة. شكرا لكنا

0: وليبارك كنا الله، وأتمنى للجميع أحدا مباركا.
1: استقبل البابا لون الرابع عشر أمس السبت التاسع من أيار مايو أعضاء الجمعية الإيطالية للتصلب الجانبي الضموري. ووجه الأب الأقدس في بداية كلمته إلى ضيوفه تحية من القلب، كما وشكرهم على هذا اللقاء وأيضا على كل ما يقومون به لمساعدة المصابين بهذا المرض والعناية بهم. وتابع أن جمعيتهم توحد أشخاصا يعيشون المرض، أقارب المرضى والمعتنين بهم، فيما وصفه بتحالف علاجي يتميز بالقرب القوي والذي يعكس أسلوب يسوع إزاء من يعاني. وقال البابا لون الرابع عشر إنه يريد التشديد على كون الإسهام الأول لهذا التحالف إسهام المرضى الذين يشهدون بشكل يومي بإيمان وشجاعة على أن خير الحياة وقيمتها أكبر بكثير من المرض، وأن التحديات الناتجة عنه يمكن أن تواجه معا محولين إياها إلى فرص خاصة ومميزة لمنح المحبة ونيلها. وشكر الأب الأقدس ضيوفه على هذا مضيفا أنهم كما الأنبياء يعلمون الجميع القيمة الحقيقية للحياة، وأن عالمنا هو في حاجة كبيرة إلى هذه الرسالة. قال البابا. توقف الأب الأقدس بعد ذلك عند دعم الجمعية للبحث العلمي والتكوين والتوعية والخدمات، كما وأشار إلى ما تقوم به من تحسيس للأشخاص والجماعات والمؤسسات، وأيضا على الصعيد المدني حيثما هناك حاجة ضرورية إلى حماية حقوق من هم في حاجة إلى مساعدة. وتابع البابا لون الرابع عشر حديثه مسلطا الضوء على القرب كأحد عناصر أسلوب عمل الجمعية وأعضائها، وأشار إلى التواجد الفعلي لأعضاء الجمعية في بيوت المعانين من المرض، كما وتحدث قداسته عن أن العناية بالصحة وإلى جانب التنظيم والكفاءة تتطلب هذا الوجود الملموس من أجل خير الشخص في أبعاده المختلفة البيولوجية والنفسية والروحية. وتبع البابا أن الكنيسة تلمس بقوة قيمة هذا القرب ومرافقة الأشخاص في أماكنهم في بيوتهم من أجل تقديم مرافقة روحية أيضا إلى جانب المساعدة، وذلك مع انتباه خاص إلى البحث عن المعنى وهو ما يثيره الألم، بحث لا يمكن ألا نصغي إليه. وشدد البابا لون الرابع عشر على أن في أوضاع الحياة المختلفة وخاصة تلك الصعبة لا يجوز ترك أحد بمفرده، وأضاف أن العمل الطوعي وإلى جانب المجانية يحقق بقوة هذه القيمة، ناشرا التضامن والاحترام ومجيبا بأعمال العناية على ثقافة الإقصاء والموت، وذلك حسب ما كتب البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل. تحدث الأب الأقدس بعد ذلك عن يسوع ابن الله الذي صار بشرا وكان يسير في جميع المدن والقرى يشفي الناس من كل مرض وعلة، وقال البابا إن يسوع أراد أن يعيش بدوره الآلام ضرب الصليب كزمن اختبار وألم جسدي ومعاناة روحية، وقد كان يسوع متضامنا معنا حتى النهاية كاشفا لنا بصليبه وبقيامته أن الألم والمعاناة لا يمكنهما أن يوقف المحبة أو أن يزيل قوة الله. ولهذا تحديدا وصل البابا مختتما حديثه إلى ضيوفه أعضاء الجمعية الإيطالية للتصلب الجانبي الضموري، فإننا جميعا أبناء الفصح شعب الرجاء الذي لا يستسلم أمام الصعاب بل يواصل في وحدة وتضامن وبمعونة الله السير بدون الاستسلام أبداً.

استقبل قداسة البابا ليون 14 يوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان مسؤولي ولاعبي نادي انتر ميلان لكرة القدم، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: أهلا بكم وأهنئ الفريق بأكمله والمسؤولين والطاقم الفني والعديد من المشجعين والداعمين على الإنجاز الذي حققتموه. تابع الأب الأقدس يقول إنها بالتأكيد لحظة فرح عظيم لكم جميعا، وأنا سعيد بمشاركتكم هذه البهجة. إن هذا الهدف الذي بلغتموه هو ثمرة الكثير من الجهد والعمل الجماعي والانضباط والمثابرة التي استطعتم الحفاظ عليها سواء في اللحظات المبهجة كما في المباراة الأخيرة التي احتفلتم بها أو في اللحظات الصعبة بدون أن يتسلل إليكم اليأس أو الاستسلام. لذا وبينما أهنئكم أدعوكم للتأمل في هذه الخبرة التي عشتموها لكي تكونوا في لحظة النجاح هذه حاملين لرسالة مفيدة خاصة لنمو الشباب. إن الكثير منهم في هذه الأيام ينظرون إليكم كأبطال ونماذج يحتذى بها، وهذا الأمر يحملكم مسؤولية تتجاوز مجرد الأداء الرياضي، وتتطلب منكم كرياضيين أن تكونوا شهودا على القيم. أود حقا أن أشدد على هذا الأمر، لأن الشباب اليوم بحاجة ماسة إلى قدوات، وما تفعلونه له تأثير يمكنه أن يكون إيجابيا أو سلبيا على حياتهم. لذا فإن التفكير في هذه المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقكم هو أمر أود حقا أن أتركه أمانة بين أيديكم. أضاف الحبر الأعظم يقول: قبل نحو 35 عاما تحدث القديس يوحنا بولس الثاني عن هذا الأمر خلال لقاء جمعه مع ممثلي ناديكم، وبعد أن ذكر الدور الهام للنادي في تاريخ كرة القدم الإيطالية أضاف مخاطبا اللاعبين والمسؤولين: اجعلوا الكثيرين يرون فيكم وفي سلوككم أصالة واستقامة لا تقبل الشك. إنها كلمات أشعر بضرورة تكرارها لكم مع تجديد تهانئي لكم. وخلص البابا ليون 14 إلى القول: أبارككم من كل قلبي وأبارك عائلاتكم وأتمنى لكم كل الخير.

0: استقبل قداسة البابا ليون الرابع عشر يوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان وفدا من ممثلي الطوائف الإسلامية في السنغال. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسعدني أن أستقبلكم أنتم الذين تمثلون الطرق الصوفية والجماعات الإسلامية في السنغال إلى جانب ممثلي الكنيسة الكاثوليكية في هذا البلد نفسه. إن هذا اللقاء هو تعبير بليغ عن صداقتنا وعن التزامنا المشترك بتعزيز مجتمع شامل سلمي وأخوي. تابع الأب الأقدس يقول: لقد جئتم من السنغال بلد التيرانجا، أي حسن الضيافة والتضامن، أرض الروابط العائلية الحية والعيش المشترك والتعايش السلمي بين المسيحيين والمسلمين والمؤمنين من التقاليد الأخرى. هذا الواقع يشكل الأساس لحوار بين شعوب متميزة بانتماءاتها الدينية وأصولها العرقية. إن كنز الأخوة هذا الذي يجب الحفاظ عليه بعناية هو ملك ثمين ليس لأمتكم فحسب بل للبشرية جمعاء. أضاف الحبر الأعظم يقول: للأسف لا تزال النزاعات المسلحة مستمرة في القارة الأفريقية وتتسبب في نقص إنساني حاد وعدم مساواة عميقة تمتحن شعوبا بأكملها كل يوم، دون أن ننسى التصاعد المقلق للتطرف العنيف، ويضاف إلى ذلك تزايد تدفقات المهاجرين واللاجئين وخطابات الكراهية التي تسمم النسيج الاجتماعي وإضعاف الروابط الأسرية وتآكل المرجعيات الأخلاقية والروحية لا سيما لدى الشباب. تابع الأب الأقدس يقول: في هذا السياق تعد القيم التي تحملها روح التيرانجا والحوار بين الأديان وسيلة ثمينة لتخفيف التوترات وبناء سلام دائم من خلال تشجيع الحوار بين الأديان وإشراك القادة الدينيين في مبادرات الوساطة والمصالحة. يمكن للسياسة والدبلوماسية أن تعتمدا على قوى أخلاقية قادرة على تهدئة التوترات ومنع التطرف وتعزيز ثقافة التقدير والاحترام المتبادل. إن العالم اليوم بحاجة إلى دبلوماسية وحوار ديني يقوم على السلام والعدالة والحقيقة. أضاف الحبر الأعظم يقول: مسيحيين ومسلمين، نحن نؤمن معا أن كل كائن بشري قد صيغ بيد الله، وبالتالي فهو يتسربل بكرامة لا يحق لأي قانون أو سلطة بشرية مصادرتها. وقد أعلنت أمم العالم ذلك أيضا: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وعلى أساس الأخوة هذا في أصل البشرية وفي الإيمان نتحمل معا مسؤوليتنا المشتركة، إدانة جميع أشكال التمييز والاضطهاد القائم على العرق أو الدين أو الأصل، ورفض أي استغلال لاسم الله لأغراض عسكرية أو اقتصادية أو سياسية، ورفع صوتنا دفاعا عن كل أقلية تعاني. وكما قلت في باميندا بالكاميرون: ويل لأولئك الذين يحرفون الأديان واسم الله نفسه لأغراضهم الخاصة ويجرون ما هو مقدس إلى ما هو أكثر دناءة وظلمة. وختم البابا ليون الرابع عشر كلمته بالقول: أصلي إلى الله القدير لكي يحيي فينا الرغبة في فهم بعضنا البعض بشكل أفضل وفي الإصغاء لبعضنا البعض والعيش معا في ظل الاحترام والأخوة. فليمنحنا الشجاعة لسلوك طريق الحوار وللرد على النزاعات بمبادرات أخوية ولفتح قلوبنا للآخرين بدون خوف من الاختلافات. أصلي أخيرا لكي يثمر التزامكم من أجل السلام والعدالة والأخوة ثمارا وافرة تؤدي إلى تعاون أعمق باستمرار بين مختلف الأطراف من أجل خير البشرية.
1: أطلقت مبادرة الرابع من آب في لبنان مشروعا في المدارس الكاثوليكية بهدف التوعية على قيمتي العدالة والسلام، وأطلق هذا المشروع لمناسبة الاحتفال بعيد الشهداء في 6 أيار مايو الفائت. عن هذا الموضوع حدثنا صاحب هذه المبادرة إلي الحصروتي، لنستمع إلى ما قال. قام البابا بزيارة رسولية إلى لبنان لخمسة أشهر خلت، وشملت وقفة للصلاة في موقع انفجار مرفأ بيروت، حيث التقى ليون الرابع عشر بعدد من ذوي الضحايا. أود منك في البدء أن تحدثنا عن نتائج هذه الزيارة التي تركت أثرا كبيرا في النفوس وزرعت الأمل والرجاء في عودة السلام، وهل هو حلم قابل لأن يتحقق في ظل الأوضاع الراهنة؟
2: زيارة البابا ليون لنا على بيروت بديسمبر الماضي اكتشفنا شيء أساسي، أنه السلام بمتناول اليد ومش بعيد عنا، وعلى قدر ما منشاركه ومنختاره كمؤسسات كوطن وكمواطنين، على قدر ما هالسلام بيكبر وبيزيد. ف فهالزيارة سمحت لنا نعيش ظروف استثنائية بقلب وطن عم بيعاني الحروب، عم بيعاني التهجير بقلبه، عم بيعاني النزوح، وبقلب منطقة عم تغلي غلي. عشنا الفرح، عشنا الوحدة بقلب اختلافاتنا، الجمع، الجمال، التنظيم، الأمان، وهيدا شيء كتير حلو وسمحلنا نتذوق فعلا شو هو السلام يلي عم يبحث عنه قلوبنا. واليوم بعد اللي عشناه اختبرنا أكتر إنه السلام هو حضور ومسيرة، فعلينا هالشي اللي عشناه ويلي لا نزال نعيشه ونضلنا عم نحرص وتنضلنا مستمرين فيه، فهو ليس غاية على قد منه خيار يومي بيدعينا إنه كل يوم نكون نحن من فاعلي السلام ونعيش هيدا السلام ونعطي هالسلام لغيرنا بنفس الوقت. وزيارته على مرفق بيروت زيارته للجرح يلي يرمز بفظاعته وبالكبر تبعه وبسرعته لجرح لبنان، جرح الوطن. زيارته لقلب الجرح علو بيساعد بحضوره بسلامه بكل ما يمثل بهيدي الزيارة، أنه يلتئم هيدا الجرح ويشفى هيدا الجرح بهالمحطة المتواضعة يلي نحن اختبرناها معه كأهالي ضحايا. علنا هيدي المحطة بتساعدنا أكتر وأكتر نلتمس السلام يلي عم نبحث عنه، وخصوصي بعد الانفجار، وبتساعدنا أكتر نلاقي حالنا بطريقة جديدة بعد ما كل حياتنا تبعثرت بلحظة، وهالمحطة ترجع وهالسلام يرجع يعطي معنى ويسيغ معنى جديد لحياتنا بقلبه.
1: يوم الأربعاء الماضي كما في السادس من أيار مايو من كل عام احتفل لبنان بعيد الشهداء، وقد أطلقت مبادرة الرابع من آب مشروعاً في المدارس الكاثوليكية بهدف التوعية على قيمتي السلام والعدالة. ألك أن تحدثنا عن هذه المبادرة وما هي الأصداء التي لاقتها وسط التلاميذ؟
2: استكمالاً لزيارة البابا يلي صارت بديسمبر الماضي وتحت عنوان سلام وعدالة لذكراهم، نظمت مبادرة 4 آب وقفة تضامنية بكل المدارس الكاثوليكية بمناسبة عيد الشهداء ب6 أيار. وهذه الوقفة التضامنية كانت مع الشهداء والضحايا والجرحى والمتضررين من جريمة تفجير مرفق بيروت. كان في وقفة موحدة بالمدارس على الساعة 11 صباحاً بمشهد وطني جامع، لأنه شبكة المدارس الكاثوليكية هي أكبر شبكة مدارس بلبنان وبتضم بصفوفها كل اللبنانيين. ولاحقا صار في فعاليات خاصة بعلم المدارس حتى يبحث الطلاب اليوم عن شو هن مسؤولين حتى هالمآسي يلي عم نوقع فيها، وخصوصا جريمة تفجير المرفأ ما تتكرر. باختصار، إذا السلام هو خلق ظروف ننمى فيها بالكرامة والمحبة، فالعدالة هي المسؤولية يلي بتعلمنا وبتعنينا وبنتحملها كأفراد ومواطنين ومؤسسات حتى هالمآسي يلي صابتنا ما تتكرر. كرمال هيك لا سلام من دون عدالة، كرمال هيك نحن لازلنا مصرين وبدنا العدالة، وخصوصا بجريمة تفجير مرفق بيروت. شبعنا حروب، شبعنا حكي، شبعنا إعادة إنتاج لنفس الأدمات فقط لأنه ما بدنا نتحمل مسؤولية عالمنا، ما بدنا نتحمل مسؤولية حياتنا، ما حدا بده يتحمل مسؤولية. نحن بدنا السلام، ولأن السلام والعدالة هي لغة منتعلمها، منحكيها، مننمى فيها، منخطئ، منصحح، إنما على قدر ما هاللغة بتكون لغة مشتركة على قدر ما السلام بيكبر وبعم وبزيد. 4 آب والانفجار يختصر مأساة وطن وكرامة شعب انتهكت، إنما اليوم معنا جعلنا منه، ومن خلال كل يلي عم نعيشه مع كنيستنا وكل يلي عشناه بزيارة البابا نهج مواطني لأجل عدالة وسلام دائمين في لبنان.
1: أين أصبح اليوم ملف انفجار مرفأ بيروت؟ هل من إمكانية برأيك في أن تأخذ العدالة مجراها بعد قرابة 6 سنوات على وقوع هذه الكارثة والتي فقدت فيها والدك غسان؟
2: بالنسبة للمسار العدلي بملف تفجير مرفأ بيروت، قدم قاضي التحقيق التحقيق إلى المدعي العام لإبداء الرأي، واليوم نحن بانتظار الرأي من النيابة العامة حتى يتحول الملف للمجلس العدلي وتبدأ المحاكمات. إنما بالنسبة لإلي كضحية للانفجار وكابن ضحية فقد حياته بي غسان الحصروتي، أنا أنظر بشكل مريب لكل هالمسار يلي رافق التحقيق وللنتائج الجاية، لأنه التسلسل المنطقي للأحداث لا يبشر بالخير، إنما بين تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة. رح تصير بين إيدينا بشكل إنه نقدر قدر الإمكان نتوسع بالمحاسبة حتى فعليا نخلق واقع مختلف نقدر ننمى فيه بالكرامة. أكيد هذا التطور لما يصير أفضل من لا شيء، إنما كله بيتوقف على مضمونه، والأهم إنه نحن رح نكمل بالمسار يلي بلشنا فيه، مسار إنه نتحمل مسؤولياتنا تجاه كل شيء عم بيصير معنا حتى نقدر نخلق ظروف أفضل مما فيها بالكرامة.
1: منذ أيام قليلة أجرى البابا لاون الرابع عشر اتصالا بالصوت والصورة مع عدد من الكهنة في جنوب لبنان، عبر خلاله عن تضامنه معهم وقربه منهم. كيف يمكن أن تصف الوضع في القرى المسيحية الجنوبية التي اختار أهلها الصمود عوضا عن النزوح؟
2: الوضع في الجنوب صعب جدا، هيدا يلي نحن عم نشوفه من ورا القصف والدمار يلي عم بيصير، وأيضا من ورا يلي عم بيخبرونا إياه معارفنا وأصدقائنا بهالمناطق. عم نحكي بشكل أساسي عن القلاعة وجديدة مرج عيون وبرج الملوك ودير ميماس، في فوق 700 عيلة بالقلاعة، بال450 عيلة بجديدة مرج عيون، إنما هيدي الضيعة موجود اليوم بجزيرة داير مدارها كله أعمال حربية وأعمال مسلحة ودمار، وهن معزولين عن العالم. وإذا كان في طريق لبعض القرى، طريق هي محفوفة بالخطر وما بيستعملوها غير عند الضرورة. اليوم هن بشوفوا يلي عم بيقوم فيه السفير الباباوي، والبابا عم بيحسسهم بالأمان، عم بيحسسهم إنه هن منن وحدن بهيدا الوقت. كتير ظروفهم صعبة، أولاد عم تتعلم أونلاين تحت القصف بشكل صعب جدا، في انقطاع للمي، في انقطاع للكهرباء. بهمهم إنه تضل الكنيسة وبالتحديد بابا روما والسفير الباباوي يضلوا موجودين معهم بهذا الوقت الصعب، وضلوا عم يعطون دعم معنوي وغذائي وسياسي، خصوصا إنه في خوف من توغل عناصر مش من أبناء القرية وغير منضبط تقوم بأعمال ما بيريدوا هن إنه يقوموا فيها وتتأزم بعد الأمور أكتر. هن بحاجة اليوم لمستوصف صبي بالقرية، الوضع الطبي والمستلزمات الطبية غير موجودة، والمستشفى الحكومي غير متوفر في مرج عيون بفعاليته الكاملة لأنه الناس نزحت. الوضع صعب، إنما وجود السفير البابا والبابا اليوم حدهم عم يعطيهم اطمئنان كبير، وبيطلبوا إنه على طول يضلوا موجودين.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء

0: عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في الندوة الثامنة بين دائرة الحوار بين الأديان والمعهد الملكي للدراسات الدينية. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسعدني أن أحييكم جميعا وأعرب عن امتناني لحضوركم هنا بمناسبة هذه الندوة الثامنة التي تنظمها بشكل مشترك دائرة الحوار بين الأديان والمعهد الملكي للدراسات الدينية. إن الموضوع الذي اخترتموه لهذا العام الرأفة والتعاطف الإنساني في العصر الحديث يأتي في وقت يحتاجه عالمنا اليوم بشكل خاص، ففي الواقع ليست هذه المشاعر ثانوية بل هي مواقف أساسية في تقاليدنا الدينية وجوانب جوهرية لما يعنيه عيش حياة إنسانية حقا. تابع الأب الأقدس يقول: يربط التقليد الإسلامي بين الرأفة والرحمة باعتبارها هبة يضعها الله في قلوب المؤمنين، ويذكرنا أحد الأسماء الحسنى الرؤوف بأن الرأفة منبعها دائما هو الله نفسه. وفي التقليد المسيحي أيضا يكشف الكتاب المقدس عن إله لا يبقى غير مبال بالمعاناة، بل يقول لموسى: إني قد رأيت مذلة شعبي وسمعت صراخهم. وفي يسوع المسيح تصبح هذه الرأفة الإلهية مرئية وملموسة، إذ يتجاوز الله مجرد الرؤية والسمع باتخاذ طبيعتنا البشرية ليصبح التجسد الحي للرأفة. واقتداء بمثال يسوع تصبح الرأفة المسيحية مشاركة في معاناة الآخرين أو تألما معهم، ولا سيما مع الفئات الأكثر ضعفا. ولهذا السبب فإن محبة الفقراء أيا كان شكل فقرهم هي العلامة الإنجيلية للكنيسة الأمينة لقلب الله. أضاف الحبر الأعظم يقول: بالنسبة لتقاليدنا لا تعد الرأفة والتعاطف الإنساني شيئا إضافيا أو اختياريا، بل هما دعوة من الله لتعكس جودته في حياتنا اليومية. لذلك لهذا الاعتقاد آثار اجتماعية، فقد علم البابا ليون الثالث عشر أن الفقراء والمهمشين يستحقون اهتماما ومساعدة خاصة من المجتمع والدولة. وفي هذا الصدد أود أن أعرب عن تقديري للجهود السخية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية في استقبال اللاجئين ومساعدة المحتاجين في ظل ظروف صعبة. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، إن الرأفة والتعاطف معرضان للأسف لخطر التلاشي اليوم. لقد جعلنا التقدم التكنولوجي أكثر اتصالا من أي وقت مضى، لكنه قد يؤدي أيضا إلى اللامبالاة، فالتدفق المستمر لصور ومقاطع فيديو لمعاناة الآخرين قد يؤدي إلى قسوة قلوبنا بدلا من تحريكها. وقد حذرنا البابا فرانسيس من أننا اعتدنا على معاناة الآخرين ظنين أنها لا تؤثر علي ولا تهمني وليست من شأني، وهذا النوع من الفتور أصبح أحد أخطر التحديات الروحية في عصرنا. وفي مثل هذا السياق يدعى المسيحيون والمسلمون، إذ يستلهمون من غنى تقاليدنا، إلى مهمة مشتركة: إحياء الإنسانية حيثما بردت، وإعطاء صوت للذين يتألمون، وتحويل اللامبالاة إلى تضامن. يمكن للرأفة والتعاطف أن تكونا أدواتنا لما لهما من قوة في استعادة كرامة الآخر. وخلص البابا ليون الرابع عشر إلى القول: آمل أن يبقى الأردن شاهدا حيا على هذا النوع من الرأفة، ورمزا للحوار والتضامن والرجاء في منطقة مثقلة بالمحن. أتمنى أن يثمر تعاوننا بوادر ملموسة للسلام والتعاطف والأخوة. شكرا لكم. استقبل قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان أعضاء مجلس إدارة مؤسسة مرصد الفاتيكان. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: إني ممتن جدا للقاء بكم أنتم أعضاء مؤسسة مرصد الفاتيكان، وأشكركم على دعمكم المخلص والسخي لعمل مرصد الفاتيكان، تلك المؤسسة العزيزة في دولة حضيرة الفاتيكان التي تضع نفسها في خدمة الكرسي الرسولي والكنيسة الجامعة. تابع الأب الأقدس يقول: منذ 135 عاما أعاد سلفي البابا ليون الثالث عشر تأسيس مرصد الفاتيكان لكي يرى الجميع بوضوح أن الكنيسة ورعاتها ليسوا معارضين للعلم الحقيقي والرصين، سواء كان بشريا أم إلهيا، بل هم يتبنونه ويشجعونه ويعززونه بأقصى درجات التفاني الممكنة. في ذلك العصر كان العلم يقدم بشكل متزايد كمصدر للحقيقة منافس للدين، لذا شعرت الكنيسة بحاجة ملحة لمواجهة التصور المتنامي بأن الإيمان والعلم هم أعداء. أضاف الحبر الأعظم يقول بيد أن العلم والدين يواجهان اليوم تهديدا مختلفا وربما أكثر دهاء. الأشخاص الذين ينكرون وجود الحقيقة الموضوعية ذاتها، يرفض الكثيرون في عالمنا الاعتراف بما يعلمه العلم والكنيسة بوضوح، وهو أننا نحمل مسؤولية جسيمة لرعاية كوكبنا ولرفاهية الذين يسكنون عليه، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا التي تتعرض حياتها للخطر بسبب الاستغلال المتهور للإنسان والعالم الطبيعي على حد سواء. وهذا هو بالضبط السبب في أن احتضان الكنيسة للعالم الدقيق والنزيه لا يزال أمرا ذا قيمة فحسب، بل هو أمر ضروري. تابع الأبو الأقدس يقول ويحتل علم الفلك مكانة خاصة في هذه المهمة، فلقد منحت القدرة على التطلع بدهشة إلى الشمس والقمر والنجوم لكل إنسان بغض النظر عن مكانته أو ظروفه، وهي توقظ فينا الرهبة وشعورا منقذا بالتناسب، إذ يدعون تأمل السنوات إلى رؤية مخاوفنا وإخفاقاتنا في ضوء عظمة الله اللامتناهية. إن سماء الليل هي كنز من الجمال مفتوح للجميع، أغنياء وفقراء على حد السواء، وفي عالم منقسم بشكل مؤلم تبقى أحد آخر المصادر العالمية الحقيقية للفرح. ولكن المأساوي أن هذه الهبة نفسها هي مهددة الآن. واقتباسا من كلام البابا بنديكتوس، فقد ملأنا سماءنا بأضواء من صنع الإنسان تعمينا عن الأضواء التي وضعها الله هناك، وهو ما اعتبره صورة ملائمة للخطيئة ذاتها. في هذا السياق أضاف الحبر الأعظم يقول أعرب عن امتنان العميق لعمل المؤسسة، إن التزامكم يمكن علماء الفاتيكان من التواصل بشكل هادف مع الجمهور العريض ومع المجتمع العلمي العالمي، وبفضل كرمكم يستطيع مرصد الفاتيكان مشاركة روعة علم الفلك مع الطلاب من جميع أنحاء العالم وتقديم ورش عمل ومدارس صيفية للعاملين في المدارس والرعاية الكاثوليكية. إن تفانيكم هو ما يجعل تلسكوبات المرصد ومختبراته تبقى كما كان من المفترض أن تكون دائما، أماكن يتم فيها لقاء مجد خلق الله بوقار وعمق وفرح. تابع الأبو الأقدس يقول لا يجب أن نغفل أبدا عن الرؤية اللاهوتية التي تحرك كل هذا، إن ديننا هو دين التجسد، ويعلمنا الكتاب المقدس أنه منذ البداية عرف الله عن نفسه من خلال الأشياء التي خلقها، وأن الله أحب هذه الخليقة لدرجة أنه أرسل ابنه الوحيد ليدخل فيها ويفديها. لذا ليس من المستغرب أن يشعر الأشخاص ذوي الإيمان العميق بانجذاب لاستكشاف أصول الكون وآليات عمله. إن الطوق لفهم الخلق بشكل أكمل ليس إلا انعكاسا لذلك الشوق القلق إلى الله الكامن في قلب كل نفس بشرية. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول وإذ أعرب مرة أخرى عن امتناني لدعمكم، فإني أستمطر عليكم وعلى عائلاتكم فيض بركات الله القدير. شكرا لكم.
2: تحت عنوان بوذيون ومسيحيون من أجل السلام، مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، صدرت زورا اليوم رسالة دائرة الحوار بين الأديان بمناسبة عيد الفيساك 2026. جاء فيها: أصدقاؤنا البوذيون الأعزاء، كما في السنوات الماضية يسعدني أن نقدم إليكم بخالص تحياتنا وأطيب تمنياتنا في الاحتفال المبهج بعيد الفيساك. إن هذا المهرجان الهام الذي يحيي ذكرى ميلاد بوذا واستنارته وانتقاله يمثل دعوة لتجديد المسير على طريق الحكمة والرحمة والسلام. وتتابع الرسالة: إن السلام ليس مجرد غياب للحرب، بل هو عطية تسعى للسكن في قلب الإنسان، حضور هادئ ولكنه قوي ينير ويحول. وكما أشار البابا لاوون الرابع عشر، إن السلام موجود وهو يريد أن يسكن فينا، لديه قوة لطيفة قادرة على إنارة وتوسيع فهمنا، وهو يقاوم العنف ويتغلب عليه. السلام هو نفس من الأبدية، وبينما نصرخ في وجه الشر قائلين كفى، نهمس للسلام قائلين إلى الأبد. وحتى عندما يبدو السلام هشا مثل شعلة صغيرة تهددها عواصف الكراهية والخوف، يجب حمايته وتغذيته. هذا هو السلام الذي نحن مدعوون إليه، سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، لا يعتمد على القوة بل يتدفق من الحقيقة والرحمة والثقة المتبادلة. ومع ذلك تتابع الرسالة: لا يمكننا في عصرنا هذا تجاهل الظلال التي تثقل كاهل العالم، فالحروب والعنف وتصاعد القوميات العرقية والدينية واستغلال الدين لا تزال تدمي إنسانيتنا المشتركة. وفي عالم يبدو هشاً بشكل أكبر ومطبوعاً أحياناً بشعور مقلق بالتراجع، تصبح الدعوة إلى السلام أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وهنا يمكن لتقاليدنا الروحية أن تقدم مساهمة حيوية، فالصلاح هو حقاً مجرد من السلاح، إذ يكسر حلقة الشك ويفتح مسارات لم تكن تبدو ممكنة. إن تقاليدنا في أبهى صورها تدعونا إلى تطهير قلوبنا من العداء وتجاوز الحدود والاعتراف ببعضنا البعض كأعضاء في عائلة بشرية واحدة. وفي هذا الضوء تضيف الرسالة، تقدم تعاليم بوذا مسارا متبصرا، حيث يعلم بوذا لا تخمد الكراهية أبدا بالكراهية، بل بعدم الكراهية وحدها تخمد. هذا قانون أبدي، وأيضا لا يخدعن أحد أحدا ولا يحتقرن أي كائن، ولا يتمنين أحد الأذى لغيره من خلال الغضب أو سوء النية. وبالنسبة للمسيحيين يدعو يسوع تلاميذه قائلا، أحبوا أعداءكم وصلوا من أجل مضطهديكم، ويعلن طوبى للساعين إلى السلام. إن كلا التقليدين يلتقيان في الإشارة نحو سلام يعاش، سلام يجرد القلوب من السلاح، القلوب قبل أن ينزع السلاح من الأيدي. وتتابع الرسالة، إن مثل هذا المسار يتطلب ما هو أكثر من الكلمات، إنه يتطلب ارتدادا في المواقف والتزاما بعمل ملموس. إن القادة الدينيون مدعوون ليكونوا شركاء حقيقيين في الحوار وفاعلين حقيقيين في المصالحة. ومع جميع المؤمنين نحن مدعوون لنصبح صانعي سلام، لا مراقبين سلبيين، بل شهودا شجعانا قادرين على تعزيز اللقاء وتضميد الجراح وإعادة بناء الثقة. وكمواطنين ومؤمنين فنتشارك المسؤولية في تعزيز السلام ومواجهة الظلم وحث أصحاب السلطة على عدم إذكاء الانقسام، بل السعي وراء الحوار بدلا من المواجهة. ويجب علينا أيضا من أن نحذر من أن نصبح متواطئين من خلال الصمت أو الخوف، إذا فإن كل جماعة مدعوة للنمو كمكان يتم فيه التغلب على العداء من خلال اللقاء، وتمارس فيه العدالة ويصان فيه الغفران. وتختتم دائرة الحوار بين الأديان رسالتها بمناسبة عيد الفيساك 2026 بالقول، إن تعزيز سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح يعني أيضا رعاية مصادره الأعمق، الصلاة، التأمل والتحول الداخلي. إنه سلام يعاش يوميا في لفتات اللطف وفي الصبر وفي رفض الكراهية والانتقام وفي الشجاعة على الرجاء. فالسلام ليس وهما أو مثالا بعيد المنال، بل هو إمكانية حقيقية وضعت بالفعل في متناول أيدينا، تنتظر من يقبلها ويشاركها. وبهذه الروح نجدد رجاؤنا في أن يصبح البوذيون والمسيحيون من خلال التزامنا المشترك شهودا بشكل أكبر لهذا السلام الذي يجرد من السلاح، السلام الذي يضمد الجراح ويرمم العلاقات ويفتح آفاقا جديدة للبشرية. ليكن احتفالكم بعيد الفيساك مليئا بالسكينة والفرح، وعسى أن يلهمنا جميعا لنسير معا على هذا الطريق. نتمنى لكم احتفالا مباركا ومثمرا بعيد الفيساك.
3: ترأس أمين سر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بعد ظهر السبت 9 أيار مايو قدسا إلهيا في بازيليك القديسة مريم الكبرى في روما من أجل السلام في هايتي. وفي عظته توقف عند اللامبالاة بما يحدث ليس فقط في هذا البلد بل وفي كثير من دول العالم من معاناة للشعوب، وأشار إلى آفتين غالبا ما تحركهما المصالح الشخصية غير الإنسانية تدمران جماعات بأكملها، الحرب والإجار بالبشر. وفي حديثه عن الأوضاع في هايتي ذكر أمين السر بما يعاني منه هذا البلد من أزمة منذ سنة 2021 بسبب عنف العصابات الإجرامية، أزمة أسفرت عن نزوح 1,400,000 شخص. وتجر الإشارة إلى أن بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تتحدث عن مقتل ما يزيد عن 5,500 شخص خلال سنة 2025 وحدها، بينما زادت أعداد الجرحى في العام ذاته عن 2,600. وأمام هذا الواقع الذي يدمر هايتي وشعبها، تحدث الكاردينال بيترو بارولين عن حاجة ضرورية إلى سلام يختلف عن ذلك الذي يقدمه العالم والذي غالبا ما يقوم على العنف والخداع. تحدث أمين السر بالتالي عن طلب تلك المصالحة التي أرادها يسوع والتي وجه بها الخطوات الأولى لجماعة المؤمنين. وتبع الكاردينال بارولين أن حيثما هناك يسوع يسود السلام، وأشار من جهة أخرى إلى أن المصالحة لا يمكن أن تفرض، بل يجب اقتراحها ومعانقتها من قبل الجميع بشكل حر واختياري. وذكر أمين السر أيضا بأن السلام لا يعني مجرد غياب النزاع، بل تمتد جذوره في معانقة المسيح وكرامة الإنسان، ما يعني أن السلام يخاطب أيضا غير المؤمنين. وأشار في هذا السياق إلى الوضع الحالي على الصعيد العالمي، مؤكدا لمسنا للحاجة إلى حضور الله، وبالتالي إلى عطية السلام. وواصل أمين سر دولة حضرة الفاتيكان أنه ورغم المآسي الكثيرة التي يشهدها عالمنا، فإن الله يصغي إلى صرخة جميع ضحايا الظلم والفقر الذين يتوجهون إليه بتضرعاتهم، وأضاف أن هذا يعني أن تطلعات شعب هايتي لا تظل بلا إصغاء، أي التوق إلى تعايش خال من العنف كأخوة وأخوات. هذا وأراد الكاردينال بيترو بارولين التشديد على أن زمن الفصح الحالي يدعونا إلى نشر حضور المسيح بمنحنا صوتا لمن يعاني من الصمت، وبإشراك جميع من يلتقون على طول الطريق بدون أي تفرقة كي يؤمن العالم بالله الذي يهب السلام. ووصف أمين السر هذا بعمل كبير يتطلب بالضرورة التزام الجماعة الدولية لصالح الخير المشترك فيما يتجاوز الحدود والتقاليد الدينية والثقافات، وذلك من خلال تعاون متعدد الأصعدة يجمع بين المؤسسات والمنظمات العلمية ومسؤولي القطاعات المختلفة. وأكد نيافته أن هذا التزام ضروري ولا غنى عنه، وذلك لأننا جميعا أخوة مسؤولون بعضنا عن بعض. ووصل مشيرا إلى هايتي أن على كل فرد تحمل مسؤوليته والعمل بنشاط من أجل استعادة التناغم والعدل، وذلك في احترام للقوانين والحقوق الإنسانية، ومع التركيز على الخير الأسمى للأمة من خلال إعادة بناء المؤسسات وتفعيل كل الوسائل التي تضمن للمواطنين حياة كريمة. هذا وأراد الكاردينال بارولين في عظته التذكير بزيارة قداسة البابا لون الرابع عشر في إطار زيارته الرسولية إلى الجزائر مقام الشهيد، وبكلمات الأب الأقدس في هذه المناسبة حين أكد أن الله يريد السلام لكل بلد، سلام يمكن أن يتحقق فقط من خلال المغفرة. وتابع أمين السر أن الكفاح الحقيقي من أجل الحرية سيكتب له النصر النهائي فقط حين يتحقق سلام القلوب، وأضاف مكررا كلمات قداسة البابا أن المستقبل هو لرجال ونساء السلام. وفي ختام عظته مترئسا بعد ظهر السبت 9 أيار مايو قداسا إلهيا في بازيليكا القديسة مريم الكبرى في روما من أجل السلام في هايتي، أوكل الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى مريم العذراء جميع من يقدمون في هذا البلد أفضل ما لديهم في خدمة الأشخاص الأكثر ضعفا حيثما يكشف العنف عن وجهه الأسوأ. هذا وأراد نيافته تذكر الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات الذين يواصلون رسالتهم الرعوية في هايتي، وأيضا الكثير من الرجال والنساء ذوي الإرادة الطيبة الذين أدركوا في مسؤولياتهم المختلفة أن اتباع القائم من بين الأموات يعني العمل بلا توقف من أجل السلام ونسيان الذات. افتتح في 8 أيار مايو جناح الكرسي الرسولي في المعرض الدولي 61 للفنون في بنال البندقية، وتضمن الافتتاح مداخلات عديدة من بينها مداخلة عميد الدائرة الفاتيكانية للثقافة والتربية الكاردينال خوسيه تولندينو دي مندونسا، والذي أشار إلى أن جناح الكرسي الرسولي يتمحور حول التأمل والصمت وإعادة اكتشاف الإصغاء، وتابع أن هذا الاختيار هو رد على مجتمع اليوم الذي يطبعه اللهاث والضجيج. وأراد عميد الدائرة في هذا السياق استعارة كلمات البابا لون الرابع عشر حين تحدث عن الحاجة إلى العودة إلى خدمة إيقاع الحياة وتناغم الخليقة وعلاج جراحها، ووصف الكاردينال خوسيه تولنتينو دي مندونسا هذه الكلمات ببوصلة جناح الكرسي الرسولي والذي خصص للإرث الروحي والثقافي للقديسة هيلدغارد. وشدد عميد الدائرة بعد ذلك على حاجة زمننا إلى معلمين جدد وإلى من وصفهم بأنبياء ثقافة قادرين على التعبير عما وصفته القديسة هيلدغارد باللغة المجهولة، أي قوة التخيل قادرة على تفعيل نماذج ثقافية تتمتع بالجرأة لمد النظر إلى الأمام وإطلاق ممارسات مجددة نحو الأخوة البشرية والروحانية والخير المتبادل. هذا وذكر الكاردينال بكلمات البابا بنيديكتوس 16 لمناسبة إعلان القديسة هيلدغارد ملفانا للكنيسة في 10 مايو 2012 حين تحدث عن إسهامها في الحضارة، وذلك في إشارة إلى تأكيدها على كون الخليقة فعل محبة، وأن الخليقة كلها يمر عبرها ما وصفتها بتيار نهر المحبة الإلهية. وبدون تحفيز المحبة سيصبح العالم جافا، بينما سيجعله هذا التحفيز يفعل طاقات جديدة وإبداعا وإعادة بناء.
0: وجه منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر رسالة بمناسبة مرور عام على بدء حبرية قداسة البابا لون 14، تم فيها تسليط الضوء بشكل خاص على زيارة الأب الأقدس الرسولية إلى القارة الأفريقية، وذلك من 13 وحتى 23 من نيسان أبريل الفائت. وأشار منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر في الرسالة التي وجهها إلى كلمات البابا لون 14 من أجل السلام والعدالة، مسلطا الضوء على أن نداءات الأب الأقدس المتواصلة من أجل السلام والمصالحة والعدالة والأخوة الإنسانية لمست القلوب. وفي إشارة إلى الزيارة الرسولية التي قام بها البابا لون 14 إلى القارة الأفريقية، قال منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر إن الكنيسة في أفريقيا تعبر عن امتنانها العميق لهذه الزيارة الرسولية، وأشار في الوقت نفسه إلى أن كلمات البابا لون 14 أعطت ثمارا روحية وافرة في الكنائس المحلية، وأكد أن صوت الأب الأقدس لا يزال يتردد صداه في قلوب المؤمنين، داعيا الجميع إلى السير معا في السينودوسية والرجاء والأمانة للإنجيل. إلى ذلك وبمناسبة مرور عام على بدء حبرية البابا لون 14، وجه الأمين العام لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والأسقف المعاون على أبرشية كوسكو في بيرو المطران ليزاردو إسترادا هيريرا وجه رسالة فيديو أشار فيها إلى أنه منذ 8 مايو 2025 يواصل قداسة البابا لون 14 تشجيعنا لكي نكون كنيسة مرسلة تبني الجسور منفتحة دائما على الاستقبال، لسيما لكل من يحتاج إلى محبتنا وحضورنا إلى الحوار والمحبة. هذا ووجهت رئاسة مجلس أساقفة إيطاليا رسالة بمناسبة مرور عام على بدء حبرية البابا لون 14، تم فيها تسليط الضوء بشكل خاص على كلمات الأب الأقدس من على شرفة بازيليكا القديس بطرس في 8 مايو 2025. السلام معكم جميعا. ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد 10 مايو في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة بعنوان هو ذا الزارع خرج ليزرع، استهلها قائلا: نلتقي اليوم في عيد سيدة الحصاد للاحتفال معا بهذه الليتورجيا الإلهية. إن العيد يجمع بين الإنجيل والأرض، بين الإيمان والعمل، بين البذار والرجاء. وأشار غبطته إلى أنه في مثل الزارع يكشف لنا الرب يسوع حالات الإنسان تجاه كلمة الله المشبهة بالحب، فينبهنا إلى تجنب 3 حالات والتميز بالحالة الرابعة. الحالة الأولى هي حالة عدم الاكتراث، تمثل الحب الذي يقع على جانب الطريق، فيرمز إلى الإنسان الذي يسمع كلمة الله لكن لا يعطيها أي أهمية. الحالة الثانية هي حالة السطحية، تمثل الحب الذي يقع على الأرض الصخرية فينبت بسرعة لكنه لا يثبت. هناك أشخاص يفرحون بالكلمة الإلهية، يتأثرون سريعاً لكن من دون عمق روحي، من دون جذور حقيقية. الحالة الثالثة هي حالة الانشغال المفرط بشؤون الدنيا، تمثل الحب الذي يقع بين الشوك فتخنقه الهموم. أما الحالة الرابعة فهي الحالة التي يريدها المسيح لكل إنسان، هي حالة الانفتاح، تمثل الأرض الجيدة، وهي القلب المنفتح على الله، المنفتح على كلامه، المنفتح بعقله وإرادته وقلبه. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في الندوة الثامنة بين دائرة الحوار بين الأديان والمعهد الملكي للدراسات الدينية. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسعدني أن أحييكم جميعا وأعرب عن امتناني لحضوركم هنا بمناسبة هذه الندوة الثامنة التي تنظمها بشكل مشترك دائرة الحوار بين الأديان والمعهد الملكي للدراسات الدينية. إن الموضوع الذي اخترتموه لهذا العام الرأفة والتعاطف الإنساني في العصر الحديث يأتي في وقت يحتاجه عالمنا اليوم بشكل خاص. ففي الواقع ليست هذه المشاعر ثانوية، بل هي مواقف أساسية في تقاليدنا الدينية وجوانب جوهرية لما يعنيه عيش حياة إنسانية حقة. تابع الأب الأقدس يقول: يربط التقليد الإسلامي بين الرأفة والرحمة باعتبارها هبة يضعها الله في قلوب المؤمنين. ويذكرنا أحد الأسماء الحسنى الرؤوف بأن الرأفة منبعها دائما هو الله نفسه. وفي التقليد المسيحي أيضا يكشف الكتاب المقدس عن إله لا يبقى غير مبال بالمعاناة، بل يقول لموسى: إني قد رأيت مذلة شعبي وسمعت صراخهم. وفي يسوع المسيح تصبح هذه الرأفة الإلهية مرئية وملموسة، إذ يتجاوز الله مجرد الرؤية والسمع باتخاذ طبيعتنا البشرية ليصبح التجسد الحي للرأفة. واقتداء بمثال يسوع تصبح الرأفة المسيحية مشاركة في معاناة الآخرين أو تألما معهم، ولا سيما مع الفئات الأكثر ضعفا. ولهذا السبب فإن محبة الفقراء أيا كان شكل فقرهم هي العلامة الإنجيلية للكنيسة الأمينة لقلب الله. أضاف الحبر الأعظم يقول: بالنسبة لتقاليدنا لا تعد الرأفة والتعاطف الإنساني شيئا إضافيا أو اختياريا، بل هما دعوة من الله لتعكس جودته في حياتنا اليومية. لذلك لهذا الاعتقاد آثار اجتماعية، فقد علم البابا ليون الثالث عشر أن الفقراء والمهمشين يستحقون اهتماما ومساعدة خاصة من المجتمع والدولة. وفي هذا الصدد أود أن أعرب عن تقديري للجهود السخية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية في استقبال اللاجئين ومساعدة المحتاجين في ظل ظروف صعبة. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، إن الرأفة والتعاطف معرضان للأسف لخطر التلاشي اليوم. لقد جعلنا التقدم التكنولوجي أكثر اتصالا من أي وقت مضى، لكنه قد يؤدي أيضا إلى اللامبالاة. فالتدفق المستمر لصور ومقاطع فيديو لمعاناة الآخرين قد يؤدي إلى قسوة قلوبنا بدلا من تحريكها. وقد حذرنا البابا فرانسيس من أننا اعتدنا على معاناة الآخرين ظنين أنها لا تؤثر علي ولا تهمني وليست من شأني. وهذا النوع من الفتور أصبح أحد أخطر التحديات الروحية في عصرنا. وفي مثل هذا السياق يدعى المسيحيون والمسلمون، إذ يستلهمون من غنى تقاليدنا، إلى مهمة مشتركة: إحياء الإنسانية حيثما بردت، وإعطاء صوت للذين يتألمون، وتحويل اللامبالاة إلى تضامن. يمكن للرأفة والتعاطف أن تكونا أدواتنا لما لهما من قوة في استعادة كرامة الآخر. وخلص البابا ليون الرابع عشر إلى القول: آمل أن يبقى الأردن شاهدا حيا على هذا النوع من الرأفة، ورمزا للحوار والتضامن والرجاء في منطقة مثقلة بالمحن. أتمنى أن يثمر تعاوننا بوادر ملموسة للسلام والتعاطف والأخوة. شكرا لكم. استقبل قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان أعضاء مجلس إدارة مؤسسات مرصد الفاتيكان. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: إني ممتن جدا للقاء بكم أنتم أعضاء مؤسسة مرصد الفاتيكان. وأشكركم على دعمكم المخلص والسخي لعمل مرصد الفاتيكان، تلك المؤسسة العزيزة في دولة حضيرة الفاتيكان التي تضع نفسها في خدمة الكرسي الرسولي والكنيسة الجامعة. تابع الأبو الأقدس يقول: منذ 135 عاما أعاد سلفي البابا لاون الثالث عشر تأسيس مرصد الفاتيكان لكي يرى الجميع بوضوح أن الكنيسة ورعاتها ليسوا معارضين للعلم الحقيقي والرصين، سواء كان بشريا أم إلهيا، بل هم يتبنونه ويشجعونه ويعززونه بأقصى درجات التفاني الممكنة. في ذلك العصر كان العلم يقدم بشكل متزايد كمصدر للحقيقة منافس للدين، لذا شعرت الكنيسة بحاجة ملحة لمواجهة التصور المتنامي بأن الإيمان والعلم هم أعداء. أضاف الحبر الأعظم يقول: بيد أن العلم والدين يواجهان اليوم تهديدا مختلفا وربما أكثر دهاء، الأشخاص الذين ينكرون وجود الحقيقة الموضوعية ذاتها. يرفض الكثيرون في عالمنا الاعتراف بما يعلمه العلم والكنيسة بوضوح، وهو أننا نحمل مسؤولية جسيمة لرعاية كوكبنا رفاهية للخطر بسبب الاستغلال المتهور للإنسان والعالم الطبيعي على حد سواء. وهذا هو بالضبط السبب في أن احتضان الكنيسة للعالم لا يزال أمرا ذا قيمة فحسب، بل هو أمر ضروري تابع الأبو الأقدس يقول: ويحتل علم الفلك مثل الشمس والقمر والنجوم لكل إنسان بغض النظر عن مكانته أو ظروفه، وهي توقظ فينا الرهبة وشعورا منقذا بالتناسب، إذ يدعون تأمل السنوات إلى رؤية مخاوفنا وإخفاقاتنا في ضوء عظمة الله اللامتناهية. إن سماء الليل هي كنز من الجمال مفتوح للجميع، أغنياء وفقراء على حد السواء، وفي عالم منقسم بشكل مؤلم تبقى أحد آخر المصادر العالمية الحقيقية للفرح. ولكن المأساوي أن هذه الهبة نفسها هي مهددة الآن. واقتباسا من كلام البابا بنديكتوس: فقد ملأنا سماءنا بأضواء من صنع الإنسان تعمينا عن الأضواء التي وضعها الله هناك، وهو ما اعتبره صورة ملائمة للخطيئة ذاتها. في هذا السياق أضاف الحبر الأعظم يقول: أعرب عن امتنان العميق لعمل المؤسسة، إن التزامكم يمكن علماء الفاتيكان من التواصل بشكل هادف مع الجمهور العريض ومع المجتمع العلمي العالمي، وبفضل كرمكم يستطيع مرصد الفاتيكان مشاركة روعة علمك مع الطلاب من جميع أنحاء العالم وتقديم ورش عمل ومدارس صيفية للعاملين في المدارس والرعاية الكاثوليكية. إن تفانيك تبقى كما كان من المفترض أن تكون دائما، أماكن يتم فيها لقاء مجد من المفترض أن تكون دائما أماكن يتم فيها لقاء مجد خلق الله بوقار وأماكن يتم فيها لقاء مجد خلق الله بوقار وعمق وفرح. تابع الأبو الأقدس الله بوقار وعمق وفرح. تابع الأبو الأقدس يقول: لا يجب أن نغفل أبدا عن الرؤية اللاهوتية التي تحرك كل هذا. لا يجب أن نغفل أبدا عن الرؤية اللاهوتية التي تحرك كل هذا.

0: إن ديننا هو دين التجسد، الرؤية اللاهوتية التي تحرك كل هذا، إن ديننا هو دين التجسد، ويعلمنا الكتاب المقدس هذا، إن ديننا هو دين التجسد، ويعلمنا الكتاب المقدس أنه منذ البداية عرف الله عن نفسه من خلال الأشياء التي خلقها، وأن الله أحب هذه الخليقة لدرجة أنه أرسل ابنه الوحيد ليدخل فيها ويفديها. لذا ليس من المستغرب أن يشعر الأشخاص ذوي الإيمان العميق بانجذاب لاستكشاف أصول الكون وآليات عمله. إن الطوق لفهم الخلق بشكل أكمل ليس إلا انعكاسا لذلك الشوق القلق إلى الله الكامن في قلب كل نفس بشرية. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: وإذ أعرب مرة أخرى عن امتناني لدعمكم، فإني أستمطر عليكم وعلى عائلاتكم فيض بركات الله القدير. شكرا لكم.
1: تحت عنوان بوذيون ومسيحيون من أجل السلام، مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، صدرت زهرة اليوم رسالة دائرة الحوار بين الأديان بمناسبة عيد الفيساك 2026. جاء فيها: أصدقاؤنا البوذيون الأعزاء، كما في السنوات الماضية يسعدني أن نقدم إليكم بخالص تحياتنا وأطيب تمنياتنا في الاحتفال المبهج بعيد الفيساك. إن هذا المهرجان الهام الذي يحيي ذكرى ميلاد بوذا واستنارته وانتقاله يمثل دعوة لتجديد المسير على طريق الحكمة والرحمة والسلام. وتتابع الرسالة: إن السلام ليس مجرد غياب للحرب، بل هو عطية تسعى للسكن في قلب الإنسان، حضور هادئ ولكنه قوي ينير ويحول. وكما أشار البابا لاوون الرابع عشر: إن السلام موجود وهو يريد أن يسكن فينا، لديه قوة لطيفة قادرة على إنارة وتوسيع فهمنا، وهو يقاوم العنف ويتغلب عليه. السلام هو نفس من الأبدية، وبينما نصرخ في وجه الشر قائلين كفى، نهمس للسلام قائلين إلى الأبد. وحتى عندما يبدو السلام هشا مثل شعلة صغيرة تهددها عواصف الكراهية والخوف، يجب حمايته وتغذيته. هذا هو السلام الذي نحن مدعوون إليه، سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، لا يعتمد على القوة بل يتدفق من الحقيقة والرحمة والثقة المتبادلة. ومع ذلك تتابع الرسالة: لا يمكننا في عصرنا هذا تجاهل الظلال التي تثقل كاهل العالم، فالحروب والعنف وتصاعد القوميات العرقية والدينية واستغلال الدين لا تزال تدمي إنسانيتنا المشتركة. وفي عالم يبدو هشا بشكل أكبر ومطبوعا أحيانا بشعور مقلق بالتراجع، تصبح الدعوة إلى السلام أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وهنا يمكن لتقاليدنا الروحية أن تقدم مساهمة حيوية، فالصلاح هو حقا مجرد من السلاح، إذ يكسر حلقة الشك ويفتح مسارات لم تكن تبدو ممكنة. إن تقاليدنا في أبهى صورها تدعونا إلى تطهير قلوبنا من العداء وتجاوز الحدود والاعتراف ببعضنا البعض كأعضاء في عائلة بشرية واحدة. وفي هذا الضوء تضيف الرسالة: تقدم تعاليم بوذا مسارا متبصرا، حيث يعلم بوذا لا تخمد الكراهية أبدا بالكراهية، بل بعدم الكراهية وحدها تخمد، هذا قانون أبدي. وأيضا لا يخدعن أحد أحدا ولا يحتقرن أي كائن، ولا يتمنين أحد الأذى لغيره من خلال الغضب أو سوء النية. وبالنسبة للمسيحيين يدعو يسوع تلاميذه قائلا: أحبوا أعداءكم وصلوا من أجل مضطهديكم، ويعلن: طوبى للساعين إلى السلام. إن كلا التقليدين يلتقيان في الإشارة نحو سلام يعاش، سلام يجرد القلوب من السلاح، القلوب قبل أن ينزع السلاح من الأيدي. وتتابع الرسالة: إن مثل هذا المسار يتطلب ما هو أكثر من الكلمات، إنه يتطلب ارتدادا في المواقف والتزاما بعمل ملموس. إن القادة الدينيون مدعوون ليكونوا شركاء حقيقيين في الحوار وفاعلين حقيقيين في المصالحة. ومع جميع المؤمنين نحن مدعوون لنصبح صانعي سلام، لا مراقبين سلبيين، بل شهودا شجعانا قادرين على تعزيز اللقاء وتضميد الجراح وإعادة بناء الثقة. وكمواطنين ومؤمنين فنتشارك المسؤولية في تعزيز السلام ومواجهة الظلم وحث أصحاب السلطة على عدم إذكاء الانقسام، بل السعي وراء الحوار بدلا من المواجهة. ويجب علينا أيضا من أن نحذر من أن نصبح متواطئين من خلال الصمت أو الخوف، إذا فإن كل جماعة مدعوة للنمو كمكان يتم فيه التغلب على العداء من خلال اللقاء، وتمارس فيه العدالة ويصان فيه الغفران. وتختتم دائرة الحوار بين الأديان رسالتها بمناسبة عيد الفيساك 2026.

0: بالقول إن تعزيز سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، يعني أيضا رعاية مصادره الأعمق، الصلاة، التأمل والتحول الداخلي. إنه سلام يعاش يوميا في لفتات اللطف وفي الصبر وفي رفض الكراهية والانتقام وفي الشجاعة على الرجاء. فالسلام ليس وهما أو مثالا بعيد المنال، بل هو إمكانية حقيقية وضعت بالفعل في متناول أيدينا، تنتظر من يقبلها ويشاركها. وبهذه الروح نجدد رجاؤنا في أن يصبح البوذيون والمسيحيون من خلال التزامنا المشترك شهودا بشكل أكبر لهذا السلام الذي يجرد من السلاح، السلام الذي يضمد الجراح ويرمم العلاقات ويفتح آفاقا جديدة للبشرية. ليكن احتفالكم بعيد الفيزاك مليئا بالسكينة والفرح، وعسى أن يلهمنا جميعا لنسير معا على هذا الطريق. نتمنى لكم احتفالا مباركا ومثمرا بعيد الفيزاك.
1: ترأس أمين سر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بعد ظهر السبت 9 أيار مايو قدسا إلهيا في بازيليك القديسة مريم الكبرى في روما من أجل السلام في هايتي. وفي عظته توقف عند اللامبالاة بما يحدث ليس فقط في هذا البلد بل وفي كثير من دول العالم من معاناة للشعوب، وأشار إلى آفتين غالبا ما تحركهما المصالح الشخصية غير الإنسانية تدمران جماعات بأكملها، الحرب والإجار بالبشر. وفي حديثه عن الأوضاع في هايتي ذكر أمين السر بما يعاني منها هذا البلد من أزمة منذ سنة 2021 بسبب عنف العصابات الإجرامية، أزمة أسفرت عن نزوح 1,400,000 شخص. وتجدر الإشارة إلى أن بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تتحدث عن مقتل ما يزيد عن 5,500 شخص خلال سنة 2025 وحدها، بينما زادت أعداد الجرحى في العام ذاته عن 2,600. وأمام هذا الواقع الذي يدمر هايتي وشعبها، تحدث الكاردينال بيترو بارولين عن حاجة ضرورية إلى سلام يختلف عن ذلك الذي يقدمه العالم والذي غالبا ما يقوم على العنف والخداع. تحدث أمين السر بالتالي عن طلب تلك المصالحة التي أرادها يسوع والتي وجه بها الخطوات الأولى لجماعة المؤمنين. وتبع الكاردينال بارولين أن حيثما هناك يسوع يسود السلام، وأشار من جهة أخرى إلى أن المصالحة لا يمكن أن تفرض بل يجب اقتراحها ومعانقتها من قبل الجميع بشكل حر واختياري. وذكر أمين السر أيضا بأن السلام لا يعني مجرد غياب النزاع، بل تمتد جذوره في معانقة المسيح وكرامة الإنسان، ما يعني أن السلام يخاطب أيضا غير المؤمنين. وأشار في هذا السياق إلى الوضع الحالي على الصعيد العالمي مؤكدا لمسنا للحاجة إلى حضور الله وبالتالي إلى عطية السلام. وواصل أمين سر دولة حضرة الفاتيكان أنه ورغم المآسي الكثيرة التي يشهدها عالمنا، فإن الله يصغي إلى صرخة جميع ضحايا الظلم والفقر الذين يتوجهون إليه بتضرعاتهم. وأضاف أن هذا يعني أن تطلعات شعب هايتي لا تظل بلا إصغاء، أي التوق إلى تعايش خال من العنف كأخوة وأخوات. هذا وأراد الكاردينال بيترو بارولين التشديد على أن زمن الفصح الحالي يدعونا إلى نشر حضور المسيح بمنحنا صوتا لمن يعاني من الصمت، وبإشراك جميع من يلتقون على طول الطريق بدون أي تفرقة كي يؤمن العالم بالله الذي يهب السلام. ووصف أمين السر هذا بعمل كبير يتطلب بالضرورة التزام الجماعة الدولية لصالح الخير المشترك فيما يتجاوز الحدود والتقاليد الدينية والثقافات، وذلك من خلال تعاون متعدد الأصعدة يجمع بين المؤسسات والمنظمات العلمية ومسؤولي القطاعات المختلفة. وأكد نيافته أن هذا التزام ضروري ولا غنى عنه، وذلك لأننا جميعا أخوة مسؤولون بعضنا عن بعض. ووصل مشيرا إلى هايتي أن على كل فرد تحمل مسؤوليته والعمل بنشاط من أجل استعادة التناغم والعدل، وذلك في احترام للقوانين والحقوق الإنسانية ومع التركيز على الخير الأسمى للأمة من خلال إعادة بناء المؤسسات وتفعيل كل الوسائل التي تضمن للمواطنين حياة كريمة. وفي ختام عظته مترئسا بعد ظهر السبت 9 من أيار مايو قداسا إلهيا في بازيليكا القديسة مريم الكبرى في روما من أجل السلام في هايتي، أوكل الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى مريم العذراء جميعا من يقدمون في هذا البلد أفضل ما لديهم في خدمة الأشخاص الأكثر ضعفا حيثما يكشف العنف عن وجهه الأسوأ.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.